كنسلمس لينا نواكا سيهانس مدينين لينا نواكا اللي بحقر احنا بكيكسول كنيح بحال احنا بلي لنجد اون اخو مكيكسول كنيح انس مسمع يونان مامي سيجنال خسيم كنبقوهي